شوف اللي تيلي ما تيلي السوق شوف داك السمك المول الشمال ديال الكرة كنقول راه شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد راه غادي يعطيو واحد

شفتك السيمانه الماضيه في مدينه كراكوف ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يبقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلمسات الصبح، نشوف داك السمك المجمل ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد